0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا أرحم الراحمين.